الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بالشكر kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya, terutama sekali nikmat iman, Islam, ihsan serta nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, atbab tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafa'atul uzmanya. Para hadirin jamaah Jumat dan para pendengar radio RRI Banten dimanapun berada, sebelum khatib menyampaikan isi khutbah, terlebih dahulu khatib ingin berwasiat sama wasiat untuk khatib pribadi dan ingin untuk para jamaah dan para pendengar, sebab berwasiat kepada takwa merupakan salah satu bagian daripada rukun khutbah yang tidak boleh dipakai.